بيك من عرشهم فتلم علام غنبر عليك كبير عصره بولا صنفت غانا غنيا تومر سيروتي بن كلابر سيكو إسورا ماتي محمد سيبودينا كرمكا جانتو بنا أبو جهل كارو وكو